0: بعد.
1: قد كان بي قرشان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتى بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي أهدو الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

الليل ما بعد ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتم قبل وزالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجهه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونعيم وبعد الويد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل إليه متسمع بفساد جمال الولايات شنب وكب فإنه غربة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفحته ما تدبر يسفر بالسجاد ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن غشنه وجر الرزيلات عزت